0: ولقد أغنى فاتي صبري رقم كولاني صبري صبري صبري صبري
1: Víctor Sierra Alfa, repito por ECO 1, notifique llegando al MRO.